في هذه الطريق المعروف. أنا لا يوم أفضل أن أعرف شو من أخبيض الأتيقات.

شارین گلو قالو تهزم رديف له مثلا هو وك حال هاي الطريق قالو تهزم رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك حد